0: اسمع ورق رايح اروح لهنا
1: اش كاين عمي صلاح
0: خلصني
1: راني خلصتك
0: ما خلصتنيش وعلى بالي هادي شحال انت وانت تخدم فيا واليوم على السيد كاين واحد الكذاب عمرك ما خلصت الطفره دايم تصمت على الناس يا خويا خلص لي قهوه يا خويا خلص لي كسكروت وبعد ما تشم البوشون تبدا تشريها للناس ودير لي الهرج في القهوه
1: يا عمي صلاح مانيش خدام
0: يا عمين كعينك تخدم انت يا عمرك ما خدمت وعمرك ما تخدم شحال من مره صابوا لك الخدمه وجي وين ودوك مع الصباح ما بغيش تروح والفرقه حتى لسته تاع العشيه
1: يا عمي ربح
0: تعرف واش نقول لك الكريدي اللي مسالي راه وسمع بصح بالك زد دور عندي في القهوه فهمت هيا قلع